بتاع شديدك وانا وين دار طرق دار نرجشاش كانوا يرجشاش الوين نرجشين كاور رجلونا بدنا الحورية نكا نسنا نرجش الغزوات